0: دنيا زوري مبشرتي مش بيضة زوري لأولادي زوري اني جبتكم على دنيا منفقة ومش عدلة زوري الحلم طويل يابا زوري الحمل ثقيل يابا لا سوري على اي سوري ملناش غير انه نشيل يابا
1: هنا الموت حياة سهلة بس صعب الحياة حرية كذابة عالم استبدادي نستقبل ضيوف نستقبل شهداء منسينا الدرة وقصف المعمداني عبادة جماعية اطفال ونساء يموت عزيز من يبكي دا شهيد نصرة نصرة تبقى العزة لله راجعين يا اقصى وعد الله اكيد
2: معكم تهجير جبل ثابت بلا هب تفجير يا خزعة انتصار انا قادم اكيد بصمودي قهر ذاك الخبيث بالمشاعر بليد ما شاف احد من عياله شهيد ارواح

اليوم يا ما معلوش يجي احنا نعو منهم لما خشين عليهم بالزياد زي هيك خشين عليهم قوة احتراق عليهم ما قدرونا احنا شعب عظيم نعمل كل بني ادم لكل غزة مرحول لانه محتاج الصحابة

0: الله كدري لاس عبيد طعن الدفاع المدني ما بخلوش بيجي لاس ببوه هذا وين والله وانتم والله لو ايش لو بالمكان واحد رمين عليهم صاروخ لا يقلب الدنيا والله وانا الخاص للدرجة هاني بس رايز يا رجل لا يموت منهم قلب يا رجل لا يعمل الدنيا فوضى
1: احمد انت فقدت حدا اليوم
2: ايش اللي خلاك تروح
0: امي فقدت اخويا اليوم انا مش ملاقيين الناس هذا الشعب كله شايف تحوله مش لاقينا لقمة يقلوها يا رجل وين والله ربنا ما قال ارحمكم الارض ارحمكم السماء حمونا بالارض يرحمكم بالسماء
1: طمنت على امك ولا لسه
0: مش عارفين رحنا على الكويت رحنا على مستشفى ناصر رحنا على الابطان وين تتخيل لما بقول لك تصير هدنة قبل ما تصير بيوم بقتلوا ولا مليون من الشعب مش من حقنا نعيش زي الناس زي دول الاوروبية زي دول العربية
1: احمد احكي لي ايش صار معكم من اول ما بلشت نقطة النار
0: طلعنا من الوحدة بالليل امي طلعت من الثمانية ابوي ايش قال له امي قال له يا بنت خليك ما بدناش نروح قالت له لا امي يا ابو نبيل ما فيش حدا طعم البلاد رحنا توجعنا من خان يونس لرفح هذا امي على الثمانية وصلت العلم دور العلم تعرفه ابوي لحقه على الوحدة بالليل هاي الشنطة وهالكيس الصحيح ولا مسدس ولا رايحين كذا مدنيين احنا مش عساكر احنا مدنيين مش عساكر لو بقول لك عسكري ليش تضربوا يعني انتوا ظلكم تعملوا لاولادكم هيك انتوا يا راجل بحلى احتراف تعملوه
2: طيب لما وصلتوا
0: لما وصلنا كنا قاعدين صارت اطلاق نار تتوجع في الحامه مش عارفين ايش يعني ما كنا اولاد المدنيين ما فيش حدا عسكر راح هناك ولا توجع لهم خدش صاروا يطلبوا مش عارفين ايش امي توجهت للعلم هذا على الفرشتين بالليل وصلت على ثلاثة استشهدت ابوي الحين بزعل اخوي عبد الرحمن بزعل يا عبد الرحمن ما رد علي احساس امي مستشهده يا اخوي اي واحد بس ما حدا رد ما حدا قال نعم ما حدا عمل اي شيء يعني الحين خاضين نطلع في نفس عينك تسمعنا يا عم نطلع صوتنا لدول العربية لدول المسلمين
3: Hey, you! Do you want to know Webjet's best...

0: عايش من اوكرانيا سوري انه بشرتي مش بيضة سوري لاولادي سوري انه جبتكم على دنيا منفقة ومش عدلة سوري الحلم طويل يابا سوري الحمل ثقيل يابا لا سوري على اي سوري ملناش غير انه نشيل يابا
1: هنا الموت حية سهلة بس صعب الحياة حرية كذابة عالم استبدادي نستقبل ضيوف نستقبل شهداء منسينا الدرة وقصف المعنى داني عبادة جماعية اطفال ونساء يموت عزيز من يبكي دا شهيد نصرة نصرة تبقى العزة لله راجعين يا اقصى بعض

0: جميل
1: أمانة شريف
0: بنوصل ندافع عن نوطي بخاف رصيف
2: إطاري بشعبشع منه تخون صديق يقول الصراحة كيك طول الصوت بدمو اللي خايف الدوي لعب سولو كون تخي الدم فارق قدم شولة ما قدراش اللي يشوف داخل اللي مصور جدا غاز في العرش واللي معك صور صار بين خلص سرطان خمسة وسبين نعم خطر الرصاص